0: وصل زميلنا اللي بدأوا نقلبوا نفسكم ما يوادوك من ويس فوقك نستأسيك دلو دو بشتبات لفتت فوق واتساف 9901002 وفي الفاتكم بلو دهلين أكثر مساج فستو من عند باتريك عد تايرت اللي باتلي فوق واتساف وكل اللي شها جايك بونجو باتريك
1: بونجو ليلة قسمية كلا في الفريطة إيني لي بال كما سيرا السنة كلا في الوضو أوبيامنت نخرج مين يشول نلبس السويشت وأوبيامنت وبرتا فرو من الجمعة الأخرى أوبيامنت بريت نلبس الشورتس بريت نلبس الشورتس ونخرج السويشت وقول من شيخ مستهيلو تجبيري ونخرج من كما سيرا تكون دي كنا عرف رسكي وفي الوضو فرو مش لوي هذا الدايو لما الدايو مهرج البرا وبيمن وانك جيري في العشية عندهم فرصة دي كالنقرة فرصة ساك مينيا الدسا في العشية تكون واحد دي كالنقرة وكل اك فريسك اما مش لوي هات لي بداية جارتمنت
0: فيرا
1: نسلم لك ونسلم ونترونا دا الطيبة للكوها
0: تنتي خوي لي لك باتريك وكل جراتسي تالمساج تياك ليه فيرا دي كالبيتش تشو اللي ما طول الجورنات ما طول الوقت كاد دي الشمس وقت كام الشمس تكون خفنا سخانة البيرة هوندو ويلي دار بديت نخص خفنا سخانة برو فيلو دو كميني المين اون كمينة خفنا بحالي لين اما بيش نكون هواك في الستة تفيلو دو نبدأ نعمل بروغرام ودوك لي امو عشول يوم نكلا فيلا شيا في التارت ورا اللي تنزل الشمس اسو عادو يكون عرز عير افريس كجيري نحسب اللي لحيار سولوزيوني انا اللي نعملو بحال مقالت انا كاتر نو تبدأ جورد عشي تكد عشي انتا كارد جن مياك وفي الفت جان يحسب لستس حاجة اللي عليا السايف دي جايمزون اللي ويس سخانة جبيري يحسب اللي امزون اللي نبدون نقلبو الفلوكيت تا السايف دي جاو الهويش تا السايف شورتسي تفرسي نحسب لي هدون عرق مين اما تي شيرت نمن اللي وصل زمين ويباين
2: Easy breakfast
3: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
2: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
5: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hell Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
6: The fashion world is back and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
7: I just love my job.
6: Now facing off against her former assistant turned rival.
7: And all I need to do is bide my time until you fail.
6: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
2: Bay Easy Weather.
3: Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: فالفتحة تكون بلدي بيسيس تسخانة هيدي جاتلات قال 22 غرات سلسيوس التمبراتورة دوم في 3 سكوند قبل 8 وكو الان تبقى تيلا اللوم سا 27 غرات سلسيوس بلن قاس تمبراتورة تكون ديك 17 الغرات الريخة يتقوى وكو من فورتسا 3 على 4 يتلا فورتسا 4 على 5
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt